نعم. بسم الله الحمد لله. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. إنه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا.